الهدر كله مدبرت على انرجي حيوبك ولا اني فوقت لي جوعة بطلون الخشمات مسيتي العصد مش بلا خطوط دردت تاكورنات لفشتي ساكوت حد